0: الله يحفظكم ويديكم العافية إن شاء الله. بقدر ما بتعملوا الخير للناس وتساعدوهم ربنا يساعدكم، ما تلاقيكم أي معضلة في الدنيا ولا تلاقيكم عطرة. واللي بيعمل الخير للناس بيلقاوه، دي حاجة كويسة. ما تعاملوا الناس بطريقتهم، عاملوهم بينيات.
1: Radio Campus 93.3.